يونا بوت كي فانونغ كذا شاغتو ينك أتورو كراديو من تاناف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورار من تيك ميهودو انكرستر مجرنيافو أداتو كاروز.